ቀቢልካ ምእንጋድ ሓድሽ ባህሊ ይኮነን ኣብ ናይ 400 ዓመት ታሪክ ቃልሲ ሓደ ሓይሊ ካኣቱን ብካልእ ክትከኣን ልሙድ ስለ ዝኾነ ንዝመፀ ምስጋድ ባህር ናይቲ ህዝቢ ዳርጋ ኮይኑ እዩ ምጥርጣር ኣሎ ቁፅሪ ቶማሳት ውሑድ ኣይኮነን ንምድልዳል ተገንፀልቲ ቀንዲ ጠንቂ እንታይ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ምናልባት እውን እቲ ቀንዲ ኣብ ልዕሊ ወጥሪ ኢትዮጵያ ካብ ደገን ውሽጥን ዝወረደ ፀቕጢ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሰራዊት ብምብራቕ ብደቡብ ብሰሜን ከምኡ ውን ኣብ ማእኸል ሃገር ፈቐዶ ግንባራት ንዝተፈነወሉ ድፊኢት ክትፃወር ዝኽእል እኹሉ ዕጥቅን ሓይልን ኣይነበሩን ብዘይክኡ ድማ ስለምንታይ ይዋጋእ ኣሎ ኸማን ዕላምኡ ብግቡእ ዘይፈልጥ ሰራዊት እዩ ነይሩ ከምኡ ድማ እቲ ሰራዊት ክፋል ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን መኢሶን ኢሃፓ ወዝሊግ ኢጫኣት ሰደድ ኣድሃ ወዘተ ኣብ ዝተባህሉ ግዜ ዝፈጠሮም ፖለቲካዊ መስመራት ተመቓቐለን ንመጥቃዕቲ ድማ ግሉፅ እዩ ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዱር ዕላማታት ዝነበሮም መንግስትታት ከባቢና ነቲ ተፈጥረ ኣስጋእ ኩነታት ብምምዝማዝ ሕልምታተን ክውን ንምግባር ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ኣሓሲለን ንተገንፀልቲ ስጋብ ዓንቀሮም ክዕጥቃ ጀመራ ዋላ እውን ብሕቡ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣስፊረን ነበራ ኣብቲ እዋን ኣብዮትና ዝምርኮሰሉ ፀግዒ ኣይነበሩን ኣሜሪካ ኣይኮነንዶ ሓድሽ ኣፅዋር ክትበና ነቲ ቀዲማ ኢትዮጵያ ዝኣዘዘቶ ኣፅዋር እውን ደዋ ኣቢላቶ ሃገራት ምብራቅ ኣውሮጳን ሶቪየት ህብረትን ድማ ሓቀኛ ባህሪ ኣብዮትና ንምርዳእ ኣብቲ ዕዝብቲ ነይረን ሓፋሽ ስቢ ኢትዮጵያ ብዘይካ ብነብሱ ዝተኣማመነሉ ሓይሊ ይነበሩን ዋላ እኳ ውዳበ ኣዝዩ ኣገዳሲ እንተነበረ እቲ ብውሽጢ ውሽጢ ፍኸም ዝብል ዝነበረ ግጭት ናይ ፖለቲካዊ መስመራት ዓንቃፍ ነይሩ ስለዚ ድማ ኣብዮትና ሓይሉ ብሓድሽ ቅርፅን መንፈስን ክሃንፅ ትንፋስ ዝሰኣነሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሳልሳይ ኣብ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ዝነበሩ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ፀረ ፊውዳል ፀረ ኢምፔርያሊዝም ፀረ ቢሮክራሲያዊ ካፒታሊዝም መርገፅ ኣለዎም ብዝብል ግምት ኣብዮታዊ መንግስቲ ገና ስልጣን ኣብዝሓዘሉ ዝመረፆ መስርሕ ዕርቂ ብወገን ተገንፀልቲ ከም ድኽመት ስለ ዝተረእየ ሞራሎም ሓፍ ኣቢሉ ኣበራቲዑ ብተወሳኺ ውን ናፃ ምንቅስቃስ ክገብሩን ፕሮፓጋንዳ ክፍንውን በሪ ከፊቱሎም ዝምካሓሉ ሓይሊ ዝሰኣነ ህዝቢ ድማ ከኮብሊሉ ቅልፅም ተገንፀልቲ ክሕብጥ ጀመረ ስለዚ ድማ መብዛሕትአን ከተማታት ኣብ ኢድ ወንበዴታት ወደቓ ኣብዛ ፅንክርቲ እዋን ድማ እዩ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ሞት ብምባል ካብ ኩሉ ኣንፈታት ጠኒኑ ብቆራፅነት ዘርከበ መስከረ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣካልን ጎነን ብምዃን ኣብ ኩሉ ብዓወት ክግስግስ ጀመረ ብዝተፈላለየ ግብሪ ሃይልታት ዝቆመ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ብዘደንቕ ፍጥነት ድፍዓት ፀላእ እንዳፍረሰ ክግስግስ ጀመረ 501 ግብሪ ሓይሊ ካብ ሰቲት ሑመራ ተበጊሱ ብዓሊ ግድርን ተሰነይን ካብ እንጥጮ ተላዒሉ ብላዕላይ መረብ ተሳጊሩ ብሻምብቆ ገይሩ ምስ ዝመፀ 502 ግብሪ ሓይሊ ኣባረንቱ ይራኸብ 501 ከምኡውን 502 ግብሪ ሓይልታት ከም ብሓድሽ 505 ግብሪ ሓይሊ ተሰይመን ፍርቁ ብላዕሊ ናብ መስሓሊት ገስጊሱ ዝተረፈ ድማ ናብ ታሕቲ ተዓፂፉ ናብ ከረአን ኣምሪሑ ምስቲ ካብ ከባቢ ስመራ ኣብ በለዛ እምባደርሆ ዓዲ ገብሩ ኢላ ብርዕድ ዝነበረ ድፋዓት ፀላእ እንዳሰባበረ ዝመፀ መበል 506 ግብሪ ሓይሊ ኣብ ከረን ብዓወት ይረኸብ እቲ ብህንለን ዝተኸፈለ መበል 503 ግብሪ ሓይሊ ተልእኹኡ ከም ዝስዕብ ነበረ 503 ሀ ካብ ዓዲግራት ተበጊሱ ብራማ ኣቢሉ መረብ ምስ ሰገረ ዓዲ ኳላን መንደፈራ ዓረዛ ብድሕሪኡ ድማ ተራእምንን ድባርዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ኣብ ሽከቲ ምስ 506 ግብሪ ሓይሊ ይራኸብ ከምኡ ውን ካብ ዓድዋ ተበጊሱ ፆሮና ሰጊሩ ዝመፀ 503 ለ ብደቀ ምሓር ኣቢሉ ምስ 503 ሀን 506 ግብሪ ሓይልታት ይራኸብ ካብ ዓሰብ ብመርከብ ምፅዋዕ ዝኣተዎ 505 ድማ ምሕኩልቲ ፀላኢ ኣብ ዕዳጋ ሴሩ ናይ ዶግዓሊን ዶንጎሎን እምባትካላንጊንዳዕን ነፋሲት
دفعات سبابيرو مجد اسمرا باتس عبكل تقوريزو اسمرا يابتو بخل وغنات نعاوت قوزوينيرو كابه هيوات زهايش حيوانوتك عبي يركب مسمو الكوات قلبلا بلا كامي لا تقليسو الكاود دي إلا تلاقزت شلومي تقليسو اللي أمو خميلو عب سباق أخي تقليسو اللي قنالو ميو سباق أي تقليسو الكامش نايب اللبي عوريني رمس لن نسقابلو مي بالكوة بوتان غير إلا حساب أغلق كلا تعزاز ديو ولا حتو حتو بكا ورقل من أيو بالكوة نحوان محازا أنقدي فينا يوم بس أنا نادي سابا مشات ويتونا زز خوون زلو لك أقدم هدى عامتي دهرو هدات معالتات زي ترفع رستي تلعيلة مرعا أوالد كبهالا متشم نحادا ودي نايو الكن كي قبرا أي عرفانين كي تمرعا غاتا فاقير كامن بار سلمتاي كم زي كالا يردانينيو نبزوحات تراسبات مرعا كموت زي ترفع داس لزخونا حرائلة ناصلنتي بولن تاركي بيا بيني مزار تريفو لمدي حماغيو عيد سانا حكون بزيبا خميل وقيحو خعرب اللي كمنا تي تمنيت كدم تمرعينا محلنا انتاي قبر ازو قوليلو ازخن ملا احنبل انهو كل التعاملات حاليفو نسا ناتي ناتان ناي بيننا نشتي قنات ياتمني تا قنات جمع بناي سرحتنيا من قست دموز عب حانت نقوت في الطيرة يكونتنا دهرنا يكل تعاملات سعري قريبنا نيرنا قناخي زي حسب كايو واي تركب وفرق اي حقوقوب دوب بيلونا نسال استوارح كنفال على هنا ما نفلت ولا خوينا وحقوين يواتكم يا كل نقر كمزا حسب كايو يخوون مالت هيكونن ماكيناي ابتمئتو هنقر عشقوا سيفيل زلو وتحدرو زلو خابزنا بتنيب النبرة وتحدرو مارش كان معلو يسمع حاموش تدقيق دنقو يلخو سلستو رحي انتالو الكيخي ديت صباحيا قداد اسكبلني في شغل كفانوني إلى منكسا حزاب إلى أقنع بالكوا لبيت فراري قلو بحيلي كان أفراف فاناتيتها خمس بلد في الشغطة هي عقبنن بحيلي خصيح قادة لي أبتشتوش عندك بخبل كوا عندي اختيخ أي تخيلني سيبالك هيات قبرلك تسقش لا سحاقت سحاقة طعم مزيك أيو سب يتمتنا غيهلو قولي حليح بالكم كان أفراس عمكوا نايمكينا مفتحي بيا كورد مسبالكو إلي حزاب بلا تسقشي لبيقن فرح فرح بلالو هزيت وفاراي كوراتك تكون اللوا عجوخي في الشيخ بالي كم أمالتي هيكونن انتايدا نسخة زخلك هايو غزاخايو تلا مديخة فقرين خالق يتبال لي فريحي ورازو تاسمارا خاا بوك ينزل بلايلو من كابا خد الزبق والتا ترخيبا مو بجارت هاي قددن كن اي مسلنن عجوخي تسكفي بكا بس بزحكو خدو للكي نزاز موتة تمكينا لما بجاخ غراجاتو اللي ليا نبعتا خير رأيني قدي في أخي ده.

0: كلتف كلتف حف بن لعني
1: أدراجة زعزات جيرو وتو بروتوكول لبهم لعني نابي بالكوة لا تساخو لك أمان برو لليوم خالو كلتف با بلني سعب كوة يعين تخل مسادة سلطان عبد علي عرفة بلات أنهو نفلت أمي أبز حلفة شمون تعامتات بسرح أبوش تهاجر نعم مبراقن معرابن دوب انتوبيا أبوات ساعدما نعم مبراق جرمن تشيكوسلوفاكيا هنغاريا موسكون دوب يمن حابير يوم جيشنيرا أقد دلو تحوت سقبر تحت النالوهم أبوش تقول قادن كوينن ناب كل أنفتات زتمتا يعينتون أتوكيرن ناب سب عيت أمتانين حفر قرهي تسألم نبري حنساب حنساب دما قوسيلو زحر نسألم نبري قال خاب زخور يوم نقرات سبا سلطان زخورو لوم كتفات كيكونا يترفن عبزان زحالفة عامتات زوم سباي كابنا يتفوترو لغاية عمرو نامنا يتمكرو بالحي كابروسون هاقراو فغري نبوسول سوراو مرحي كاب تبع وتعدر ناب حديار حيقو زحسب مستوع على مرحي كلوتو بعينير ايومي كاب حالا في النتزبة اللي اسمه مريه اللي يخوي اندعي نزوم سواي انكت امتوام كاب زقرمون نقرات كندي كاب زوم نموينات بيبنا نتمتو مهوراتي ناب حالتي عبزان زحالة فاشمون تعمتات بزيكا تطرين شبتن زوصفنا يونا قر ويتمهرنا يونا قر زي مهلاوي كابنا بيت مرتي مهرون العلي أفوقلو قولناتات فابريكاتات بيت صحفتات حرشاتات أبز قبرنا يدار بقال سيزر كابتو مكرو زيادة عدماء يوزب دمو مني نيرو رسيعي اللهو كنا حكيو وارت أقاي بنيسر زينا نزوه فراخة بدقة تعززونا فيلمن فوتوغرافن كاميراتات كومون ترى فيلمتات تركيكم مندو وارد لك أمنبر تن ترى فيلمتات متين اللوا كاميراتات جن جناين سلامتاي شمون تميت شحبر وتعي كابز قبر إسرام على تحليف الله ويسي نايزي وفرا بهرن طلباتن أي ترين ناي بيروقراسيا ويا سرارها الأخلاقات كلهم علينا نتم السارحتات بسولوت نختم تو أدلايز بهال حاجز تجرو الكل نيرو انتاي وقاتي مكم قاد لك أمام برتن تأززا ناي فيلم كاميراتات فليز بلا بروفيشنال من صارحيتات سلزخونا كم زخونا نبرت بقليل وعدا غير كبانين مستأززا هنا فابريكا زقاد عتما كلو زقبقانا تسعرتات قلنا كايدا لنا قاد زقايا جيزي بلنان نحنا مس جيزين كدادم ناي تقبار ساباتينا هلاو ناي حفرتن كبرتن سوراوي تتوبيان مرقات جيزي زهباي كونن هاگراون سوراون تلوخونا تاريخاويو نفس وكف تقباراتنا بقبوغ سندالو تاريخيو كاميراتات نمسرحوكوا تزيكا الناس كابزولو اورو غزينا متقامكن سن بتيليكسن تيليغرامن نمعالتاون حتى لنا لنا قواد لي كمنبر كركبانهن كنمتر عصرته اسمراخ بتحلون تري عصرته اش قواد لي كمنبر بلكو تريفن زلوا معلتات أبي أموروين داق أموركو إسرا معلتات أملاخي هوتساني بولكو بلبي إدنا سي إيه نابو تايك من لسن دا بولكو أباس مرا حدا تاريخاوي قبا إيخ قباريو حدا أبي ناي بوليسي مدارة ناي ملا إثوب بأسر راح تنياتات أبالات ناي مانوت مرحتي كومون ناي بهر بهر سبات أبالات ديموكراسياوي تساتفوخ قبريم نتي مدرن كيدت قبائن ملو هزبي توبيا بغازيت اب راديو بتليفجين منتن كتاتلو تقداديمكم زدل مدلوات قبرو اب سميناو خفال هاگرنا قاتي ملو جلو ساقم ساعرينا يكلو هاگراوي توبيا وزتقلب قدايو نفس وكفي توبياوي ابزو قداي زوصدو مرقسن فردن صباح وي وناب متاقي وسانن تاريخاون كووني سلازي كابتوم كاب حجي جميرنا نكايدوم أجد دست زخونو سرحت بروبوغاندان من قاحن عبتارا لووم سفح زبالة ممرحي دحراي أبوان مبرغ وهابكاي كال اسرحونا لكا أباس مراز حتمو غازيتاتات حبرتن إتوبيان تحستو أن تقمجمو بزينة كايروز اللنا وفرق يحكو خوبك كانيا لهون زرگاهین کبزبل لو مجدت هات کرد لیالو. رادیو سمراون کم او بقول توف برنامه هات اگم گیمم نیو فرنا علامه کیدن شدتون کتنت سوار کبرالو. بزعباقن زبن عقم سبن ایت سکف. کال تنفس زهب امام جامینگیو. رادیو ون بدیت هات تفنو کتفت زمل امدن گرات کتفن ویگ با. اسمرا نعرفتي ويون مزنقاي كنا نخيب زلنا كأترن ليتن كنسرح لنا كلاتنا بزولو قلبتنا نفلتاتنا نتتكيمنا نزي هاقراون سوراون وفرا شطوغن هرم بحابار كنربارة بيقبانا بروه ديو كان بحدش بلبه يسألو تقبركو كل لبي قبر إيه لو تسعن نباها بلكو نتنا بزدعات عقوتي توزقتون سيد آنان دا تراغومكو نابوتا يتملسكو نایت هاست است زازایت هت آبخون کف مسبول کو نه تجذیف مقنت صیبه اما عنده اثر کو به دهریت هت سوء مزحف دانیلیو تمهور سنقد تبع بتوم سبای کبه جزر حم جمیرو مالو نحنا نایت قبر سباتینا زبلو زربا آب ازانی دگی معجلت زخونه ترانگرایت حلفوم نه زخونه تجات آمون سمون ایزونگو عنیم نایم ذکر که علتم فلیو. آن بود قوم تزخون سی زبال حساب مزنی. صبح آگاد آمیا کن کن. ابتی لعلی سمو زبالیو. تغییر نب سمايت کت حکر. ساعت ها تزی اکل نیرو. اتی نای سرعت صبات مسمعن. ممرهیتات نای مهاب تکبر. تقوای مبل نیرو. کاب حج خم زخونه اسم رام ساعت نه خمیکم زخون. افرحینی. جزيت بحالي وهابني جبريل بتأمرو قلب السرات دايز نحلي خون مبري نابز بررا انكو عدحان مزاخوم كبلي فوتو زي شو عتمي تنتش عتن فولوي بررايو نبرلو براخة اسران تش عتن شحج عما بررا زوص دلنا جزي حامسان حموشتن دقيق بخبرتكم اب تحتي منابركم نزلو مقنتات تعاطقو تعاطيك خمان يتخالن عطب قبل کو ده رحیلت دقایق تغییر انفت آنفس من جبرت فلی بر را نب ارترا کفلهگر کلن تناو سوراو و فرا تاریخوی بر را جزئی معتبه

0: أسمرا أبتهتيس إلال شباخاتات نقهو وقحتا سميناويت سبغتي أسمرينا عنقوي قيح بحري سبغ نايتوم أفقرو قولناتاتا زركبو قرومات شباخاتات كونو نايتان كون جاجوت سمين وشتاوي سمعيتكا يغسكس أبتهتيس إلال شباخان سميناويت كونجون نزان حنساب قوبو خونكا نتيز الليم تسليم سماي سنتقات بره دمق كخوب سمين بفسها غتعزب كندي دسي بلخون سلامنا في قني كابتي كوينات عبلعلي سب النبرت نزور دو خساران العلي زسلقو نقراب زعلم زلوي مسلنن ود سب عمانقو نزفت أروف لليات بزربن سلامن زفت حلو قزي متسلو خون انتاي كوينيو ود سب سلام زينب بر كيوت بزي كوينات بنفسا خمان حد سارع أسمرا يوهانس رابعي معرفون فرتي كابزبس احنا لها موت جميرة قزي باخنكن هقراون سوراون وفرانا بعال كل تامل
1: مبارك استخدادات سمعتنا خليتي كفال روماي ناي لو معتي عبدي فتسام نوزلو سنبتون تساسي تخفال كغربو لكم نازم مريم تلقو قرمو مزدعمي نمزلو كلام سنبت اللي تعسد حالي عسد تغطر نعب 6021 ميليكتين درايف ماربرو بارك ناي اكزيبيشن بيون وورد دبر بأليكس كرو يوهانس لزلو أبو تمدناو كمي كم تخيط دلو أب لايف كم صايمو نيشتيك تكتاتلو تسفا قبر مرحبا تخليط حوي كم يالو؟
2: طبع دحينا مسجن عملاق
1: سلام غريت على اسمين تبيللكا اسكن مزلو ناي زي عبي اكزيبيشن ناي ودخا ناي بحق وطيت ناي كلانا حبرت سبنا نقورو زلو نمزلو ناي اكزيبيشن كارا مسنبتن تاي مسلالو مدلاو اي نو بحافشو بقر محجون عبرديو عبردي رناونس اي كاني ريتنا تجقورو معبالتات عمي دس بلني قلنا السماعاتينا غرب زامر مدعي كمي بخيدا لو تمدلاو نباخنا عدتو
2: Yeah, thank you, Mike. June, the game must be a target discovered about a new brother than an exhibition. Zolo Stein Muslat with the Verkayo, you must be a car. Exhibition Namuzwar Hamzurahai and Asser Hadden Asser 13 July. Petition Essential Distant Malatu, Tadalina Lenard Darash is now. أبزينا إمادين غان مارفرو ماركي يوزلو مالتي سنتر يتبوتاون سلذي كلو بوستراتي خون كلو تناعد موراقاتي خون دارقا نخل سب كيبناي لنا بزيادة ونست تكنولوجي نخل شير يبنايو سلذي كلو سب تبوق فيدباكي زبنا زلو باكا أبوهن أبو يرخبنا دنبينا خمان يبلونا وا في نزلوا عم تعرفنا سنا خا تزلنا نسرح لنا جينا خا بعبيو في ممهوري حيز وزلوا نحنا ناي فاينانس تزي كونو تزقبر بمول ونسيز قبر زلوا كل تدليل له بخمسي مثل
1: مرحبا well I think نعم حكي تاكس بيلون بزحوص إذا تحدثي أرت درود قبر أرم حجور إنا نيرنا نفتفل علينا يك نبيت برتنكم أو قام بحال النبرة نعم علنت أنت كم إذا حي على أرت ذا داري له أليكس مالتي بساعة زي
2: هو طبعا الحق إن هيجي كان زي قال عمتاوي خم حادة مهاراي إن حدا استايكو تهينسي ببي ثلاثة ورح أربعة ورحى استاين داق ورئي زغيد إجي حدا خابتي زحالفه دارقاش وعات عامس من ناقرنا زلنا دحر قلت عامت قوم ثلاثة عامت قلن دابلس ناي حابار مسبسو تهينون يقبر نيريو الذي كابتي زرعها يشعوقين أزيو تمحيشو دارقا بروفيشن

0: ሪካ ምጻኻ ብዝበለጸ ኣብቲ መደባት መጽየውን ቃለ መሕታት ክልወን ይምጻኻ ብዝበለጸ እቲ መደብ ከመይ ከም ድኾይ ዘሎ ንሰማዕትና ከመሓላልፍ ማለት እዩ። ነዚ ምጻኻ ግን ብጣዕሚ እየ ንመስግነካ።
1: ታንኪዩ ማይክ። ስኻውን ሓደ ካብቶም ጠለውቲ ኣዝኻ ኣስታይ ክትገብሮ ስለ ትኽእል ኣብኡ መጺኢኻ ኩሉ ተዓዚብካ ነዝኾነ ብላይፍ ዲ ብገለ ድኸተምን ሓላልፎ ከዓ ብክብሪ ዕድመካ ኣብኡ የራኽበና።
0: يغني الله مرحبا
1: ثانك يو
0: اوف كورس كسمعوا صناعكم عبي اكزيبيشن يو لحقوس يو زي حلفنا خم دي بقولوا متبع ان هنا بارت بنطف ما بحق خفت حدا دمع بلنا بحلنا اسي مو نزي خنا ما عبلو نعرف حقوزو كاب كاب زيد غبر زلو وصيتات بحقوزين ريخم نيركم يخم please please please is mereb to sami khuma facebook na tafalale sna zollo nxtmo zollo nqdam qadamen sembeten bkhabri ta'dumullo bizzarafe nez meger tkhamdo namasgonku ad mazlo sembes gam nrakhab salam ma'alti menelkom
2: tasaqil kidron aldevena hi fuqre wasikya abo misahi abse hillei hidri nazazaf qara naqilam ger neron izabestra ፍቃንያ ቅኒት ክራር ምስ ዕንዝራ መዘክርታ ደርፊ ኣብ ገመድ ኪታራ ናበለ ዘፃውተና ተወልደ ፈ